الجبال بر ابريه كامرا كي بوستي سي هوموي ستيس يسيسيس كي بي بوستي